من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia، تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: بعد التلاوة مباركة لآية من ذكر الحكيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم من جديد على أثير فويس أوف إندونيسيا. معكم حلوة، ويسعدني أن أرافقكم في لقاء جديد نكتشف فيه أكثر من إندونيسيا، نستعرض أبرز أخبارها ونتعرف إلى ثقافتها وتنوعها، ونستمتع بمختار من أجمل الأغنيات الإندونيسية. فبقوا معنا ودعوا فويس أوف إندونيسيا تفتح لكم نافذة على إندونيسيا في رحلة من إندونيسيا إلى العالم. والآن ننتقل معا إلى نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة الرفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. أغلقت الحكومة الإندونيسية مؤقتا 9 حدائق وطنية تحسبا لتزايد خطر حرائق الغابات والأراضي خلال ذروة موسم الجفاف هذا العام. وفقا لبيان صادر عن وزارة الغابات يوم الاثنين، فقد اتخذت هذه السياسة كخطوة استباقية ومدروسة لحماية سلامة النظام البيئي وضمان السلامة العامة. وأوضح المدير العام للموارد الطبيعية وحماية النظام البيئي بالوزارة ساتيوان بوديات موكو أن قرار الإغلاق استند إلى تحليل شامل لرسم خرائط المخاطر في كل موقع، بما في ذلك مستوى تأثر المنطقة وقدرة السيطرة الميدانية. وتشمل الحدائق الوطنية المغلقة حديقة كرينتي سبلت الوطنية في جنبي، وحديقة جبل جدي بانغرانغو الوطنية في جوا الغربية، وحديقة بوكيت باكا الوطنية في كاليمانتان الغربية، وحديقة تامبورا الوطنية في نوسا تنغارا الغربية، وحديقة مانوسيلا الوطنية في مالوكو، وحديقة لورنس الوطنية في بابوا الوسطى. نواصل تقديم الأخبار. أعلنت وزارة النقل الإندونيسية رسميا ترشح إندونيسيا لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي خلال الذروة الاستثنائية 43 للجمعية العامة لعام 2026 يوم الاثنين 31 من أكتوبر. وصرح المدير العام للطيران المدني لوكمان إف ليسا بأن هذا الترشح يعد خطوة استراتيجية لإندونيسيا لتعزيز دورها ومساهمتها في إدارة الطيران المدني الدولي. وأوضح لوكمان أن إندونيسيا تتمتع بخبرة واسعة كعضو في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، حيث شغلت عضوية المجلس لمدة 12 دورة متتالية من عام 1962 إلى عام 2001. وكان لوكمان أن ترشح إندونيسيا مدعوم بمصالحها وقدراتها وخبرتها وسجلها الحافل في مجال الطيران المدني الدولي. في هذه الحملة تتبنى إندونيسيا رؤية ربط المناطق وتعزيز الطيران العالمي لتعزيز دور منطقة آسيا والمحيط الهادي في دعم الحوار والتعاون بين الدول. النبأ الأخير من هذه النشرة. تروج وزارة الشباب والرياضة لرياضة البنشاكسيلات كإحدى الرياضات الإندونيسية الرائدة على الساحة العالمية، وقد صرح بذلك وزير الشباب والرياضة أريك طاهر خلال اجتماع عمل مع اللجنة العاشرة في مجلس النواب الإندونيسي في جاكرتا يوم الاثنين 31 من أغسطس. وأشار إريك إن العديد من الدول نجحت في جعل رياضاتها التقليدية معترفا بها دوليا، وهو يعتقد أن إندونيسيا بحاجة إلى اتخاذ خطوات مماثلة من خلال الترويج لرياضة بنشاكسيلات كرياضة قادرة على الظهور على الساحة العالمية. تتمتع العديد من الدول برياضات حيزات باعتراف عالمي مثل تايكوندو في كوريا وجودو في اليابان والملاكمة التايلاندية موانتاي التي تشهد ازدهارا ملحوظا. نشاهد مباريات UFC وMMA ونرى العديد من حركات الملاكمة التايلاندية مستخدمة. هذه رياضة تفخر بها جارتنا تايلان، لذا يجب علينا أيضا البدء في الترويج لرياضتنا الرائدة وهي بنشاك سيلات على الساحة العالمية.
2: وأضاف إيريك أن وزارة الشباب والرياضة تعاد برنامجا لتوسيع نطاق تطوير بنشاك سيلات في مختلف البلدان، صمم البرنامج بالتعاون مع نحو 90 دولة بهدف تطوير البنشاك سيلات في بلدانها.
1: لدينا برنامج لرياضة بنشاك سيلات بالتعاون مع حوالي 90 دولة، نرغب في أن تفعل هذه الدول رياضة بنشاك سيلات في بلدانها لتصبح قوة دافعة لثقافتنا الوطنية في المستقبل.
2: يأتي هذا الجهد ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير قطاع الرياضة وتعزيز مكانة الرياضة الإندونيسية دوليا. خلال الاجتماع استعرض إيريك أيضا خطة ميزانية الوزارة لعام 2027 والتي تبلغ حوالي 4019 تريليون روبية، بما في ذلك 145 مليار روبية لبرنامج بنشاك سيلات الطريق إلى العالمية.
1: أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

نقدم لكم أهم الأخبار من إندونيسيا. أيها المستمعون الأعزاء، أطلقت وزارة الثقافة الإندونيسية 5 أجزاء من كتاب تاريخي جديد بعنوان تاريخ إندونيسيا دينامية الأمة في خضم التيار العالمي، في مسألة إعادة قراءة التاريخ الإندونيسي من منظور إندونيسي وفي ضوء تحولات العالم وتطوراته. وبحسب تقرير وكالة أنتار الإخبارية، أوضح وزير الثقافة فضلي زون أن التاريخ لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مجرد مجموعة من الأحداث، بل هو أيضا وسيلة لفهم مصيرة الأمة وتنمية القدرة على التفكير النقدي. وشارك في تأليف الكتاب ما مجموعه 123 كاتبا من مؤرخ وآثاري وفيلولوجي وباحث من جامعات ومؤسسات بحثية مختلفة. ومن أصل 11 جزءا مخططا لها، أطلقت 5 أجزاء في المرحلة الأولى، وتتناول موضوعات متنوعة من تاريخ الأرخب الإندونيسي، من بينها علاقة الأرخب بشبكة التواصل العالمية ومنطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر إصدار الأجزاء 6 المتبقية في سبتمبر 2026. كما يمكن للجمهور الاطلاع على الكتاب عبر منصات بوستكا بودايا. أيها المستمعون، بعد أن استمعنا إلى خبر عن التاريخ الإندونيسي، حان الآن وقت الاستمتاع بموسيقى الإندونيسية. إليكم أغنية شنطة سجاتي بصوت بونغا شيترا لستاري. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا. من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أحصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال سامباس مانون دي كارتا من أغنية سامبو نيري بغت سيمبي، اقتربوا حيا لنجتمع معا، ما دمنا قريبين فلنتشارك الأفراح ولنتسامر ونحن نتبادل القصص ونتبادل الحديث ويتنا

0: بدأ سامباس مسيرته المهنية مذيعة في راديو جمهورية إندونيسيا عام 1952، وإلى جانب أعماله المذيعة عمل أيضاً مراسلاً وقارئاً للأخبار في التلفاز، كما شارك في نضال إندونيسيا من أجل الاستقلال واضطر في فترة ما بعد استقلال إلى الانتقال من بندون إلى مديون وبليتار في جوة الشرقية بسبب ظروف الحرب. وبعد أن هدأت الأوضاع الحربية انتقل سامباس إلى راديو جمهورية إندونيسيا في جاكرتا، واشتهر بعمله مراسلا رياضيا وتقديرا لإسهاماته وتفانيه في مجال البث الإذاعي في إندونيسيا. منحت هيئة الإذاعة الإندونيسية جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل جوائز هيئة الإذاعة الإندونيسية لعام 2022.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة التوقعات التوكس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لأحدث بيانات الهيئة الإندونيسية لأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء BMKG إليكم أبرز ملامح التوكس خلال الفترة من 3 من أغسطس إلى 2 من سبتمبر 2026. بسرعة عامة تتراوح أجواء إندونيسيا بين الصوح والغيوم المتفرقة والأمطار المتوسطة، وتصدر فرص هطول الأمطار المتوسطة في أتشه وشمال سومطرة وغرب سومطرة وجنبي وشمال كاليمانتان وعدد من مناطق بابوا. أما سومطرة الغربية فتستدعي قدرا أكبر من الحذر مع احتمال هطول الأمطار الغزيرة إلى شديدة الغزارة، كما يتوقع نشاط الرياح في عدد من المناطق منها أتشه ولامبونغ وبنتن وجو الغربية والوسطى والشرقية ونوسا تنغارا الغربية وكاليمانتان الغربية وسولاويسي ومالوكو الشمالية وجنوب بابوا. ومع استمرار الموسم الجاف في عدد من المناطق بلاد، تذكركم BMKG بأهمية استخدام واك شمسي وتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس والحفاظ على ترطيب الجسم خاصة أثناء الأنشطة الخارجية نهارا. ولمن يخططون لقضاء أوقات ممتعة في إندونيسيا، نقترح لكم 3 وجهات تناسب أذواق مختلفة. أولها جزر راجا أمبات في بابوا الغربية لعشاق البحر وطبيعة البكر، حيث يمكنكم الاستمتاع بالغوص والسنوركلينج واستكشاف الشعب المرجانية والمناظر البحرية الفريدة. وإذا كنتم قريبين من جاكرتا، فإن جزر الآل تقدم لكم ملاذا بحريا سهل الوصول مع الشواطئ الجميلة ومياه صافية وفرصة لرحلات القوارب والاسترخاء والاستكشاف بين الجزر. أما بليتونغ فتنتظركم بشواطئها البيضاء ومياهها الصافية وصخورها الغرانيتية الفريدة، وهي وجهة رائعة للاسترخاء والتصوير والاستمتاع بجمال الجزر. ولمن يفضلون المدينة والثقافة، تبقى جاكرتا خيارا لافتا بما تزخر به من تاريخ وفنون ومعالم تقليدية إلى جانب الأسواق والمطاعم المحلية والمعابد التاريخية المحيطة بها. كانت هذه توقعات التوكس من قناة الصوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات مليئة بالاستكشاف والمتعة في رحاب إندونيسيا. مرحبا بكم من جديد أيها المستمعون. ننتقل إلى خبر من عالم التبعية وتسلق الجبال. ولعشاق تسلق الجبال، أعلنت الحكومة الإندونيسية إغلاق مسارة التسلق مؤقتا في 9 متنزهات وتنية تشهد خطرا مرتفعا لنشوب حرائق الغابة والأراضي. وبحسب تقرير وكالة أنترا، أوضح الوزير الغابات راجا جولي أنطوني أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة متسلق الجبال، وفي الوقت

نفسه تركيز الموارد على التعامل مع حرائق الغابات، ومن بين المناطق المعنية متنزه برومو تنجر سمير الوطني، حيث علق نحو 170 متسلقا بسبب الحريق، وهذا الإغلاق مؤقت وسيستمر إلى حين تحسن الظروف وعودة المناطق إلى مستوى أعلى من الأمان. أما لمن يخططون لخوض تجربة تسلق الجبل في إندونيسيا، فإن أبريل ومايو يعدان من أفضل الفترات لهذه المغامرة، إذ يتزامنان مع بداية موسم الجفاف، حيث تبقت الطبيعة في أبهى هلالها، وتظل المناظر الخضراء نادرة بعد موسم الأمطار، في حين تبدأ المصالح في الجفاف تدريجياً مع أعداد أقل من المتسلقين قياساً بفترة الذروة. ومع ذلك، ينصح دائماً بالاطلاع على أحوال الطقس وحالة مسار التسلق قبل الانطلاق. أيها المستمعون، بعد هذا الخبر من عالم الطبيعة والرحلات، ننتقل معكم إلى أغنية تمس القلب. إليكم أغنية صور هاتي سأورانكا كاسي من أعمالي بصوت ميلي غوسلو. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yabaniyah wal-indonesiyah. Bishaklin yaumiyin yatimu bathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRI Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: مستمعينا الأعزاء، والآن نواصل مع رحلتنا الإذاعية ونختم هذه الفترة بلحن يحمل في كلماته ومعاني الحب ودفء الحنين وسط ذكريات جميلة يعجز مرور الزمن عن محوها. إليكم أغنية كأبديان بصوت الفنانة الإندونيسية ريزا أرتميفيا، فنترك للموسيقى أن تروي مع تعجيز الكلمات أحيانا عن قولي، ونتمنى لكم استماعا شيقا وممتعا.

مستمعينا الأعزاء، وقبل أن نستمتع بأجواء المهرجان دعونا نتوقف قليلا عند المكان الذي يحتضنه معبد تمن عيون، واحد من المعابد التاريخية المهمة في بالي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ مملكة مينغلي. ويتميز مجمع المعبد بعمارة بالية فريدة تحيط بها بركة مائية تمنح مبانيه مشهدا ساهرا، وكأنها قائمة وسط الماء. وليس جمال المكان وحده ما يمنحه هذه المكانة، فقد أدرج تمن عيون ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو في إطار المشهد الثقافي للبالي المرتبط بنظام الري التقليدي سوباك وفلسفة تريهيتا كارانا التي تعكس مفهوم الانسجام بين الإنسان والطبيعة والمجتمع.

qalbul mihrajan wa ruhuhu fa huwa taqlidul barong ahad abrazil fununi taqlidiyya fi Bali alladhi yajassid fi urudihi sira'an ramziyya bainal khair wa syar min khilal muwajahatil barong ma'arangga alladhi tumasil kuwa syar wa bin nisbati ilal mujtama'il baliyyi fa inal barong يتجاوز كونه عرضا فنيا فهو يحمل أبعادا روحية وفلسفية متجذرة في الثقافة المحلية ومن هنا تأتي مسابقة البارون كإحدى أبرز فعاليات المهرجان لتمنح الزوار فرصة فريدة للتعرف عن قرب إلى هذا التراث الحي لا كمشهد سياحي فحسب بل كتعبير عن ذاكرة المجتمع وهويته وإلى جانب عروض البارون تنتظر الزوار ورش عمل ثقافية وحوارات حول الثقافة ولقاءات مباشرة مع كبار الفنانين فضلاً عن فعالية فود هيريتاج التي تفتح نافذة على المطبخ البالي وتراثه الغذائي إنها باختصار تجربة تجمع الفن والمعرفة والطعام والتفاعل الإنساني في مكان واحد.

0: أعزائي المستمعين وللزائر الدولي على وجه الخصوص، يماثل تمن أيونغ بارونغ فاستيفال فرصة جميلة لاكتشاف بالي من زاوية مختلفة، زاوية تتجاوز الشواطئ والمناظر الطبيعية لتصل إلى قلب الثقافة والفنون والتقاليد التي ما زالت حية ومتوارثة حتى اليوم. ويمكن للزوار الاستمتاع بجمال معبد تمن أيونغ والتفاعل مع الفنانين وأهل الثقافة واكتشاف كيف يواصل التراث البالي حضوره في عالم يتغير بسرعة وفي ظل صناعة سياحية تتطور باستمرار. مستمعينا، شكرا لطيب متابعتكم ورفقتكم في المنوعات الإندونيسية. نلتقي بكم في حكاية إندونيسية جديدة، ومن جاكرتا نقول لكم دائما Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي بولاو ماراتوا. Di Pulau Maratua.
0: والذي يعني في جزيرة ماراتوا.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: بجيتو إندا
0: مما يعني جميل جدا. كان كريس وهو مدون فيديو من أستراليا يتحدث مع ساسا مديرة الفيلا حيث يقيم فيها كريس. تقع الفيلا في منتجع حيث يتواجد في جزيرة ماراتوا في منطقة بيراوا بمقاطعة كاليمانتان الشرقية. عبر كريس عن إعجابه بالمنظر الجميل حول شاته الذي يراه من فيلته الواقعة فوق البحر. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Selamat datang di villa kami. Ini kamar Anda, Pak Kris.
3: Terima kasih, Bu Sasa. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
2: Villa terapung ini spot terbaik untuk menikmati indahnya Pulau Maratua.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Pemandangan, pemandangan.
0: والتي تعني منظر.
1: Dari kamar, dari kamar.
0: والتي تعني من الغرفة.
1: Begitu indah, begitu indah.
0: والتي تعني جميل جدا.
1: Terjadi, terjadi.
0: والتي تعني حدث.
1: Pemandangan dari kamar ini begitu indah. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
0: والتي تعني المنظر من هذه الغرفة جميل جدا.
1: Selamat datang, selamat datang.
0: والتي تعني مرحبا.
1: Villa kami, villa kami.
0: والتي تعني فيلتنا.
1: Kamar Anda, kamar Anda.
0: والتي تعني غرفتك.
1: Villa terapung, villa terapung.
0: والتي تعني فيلا عائمة.
1: Spot terbaik, spot terbaik.
0: والتي تعني أفضل بقعة.
1: Untuk, untuk.
0: والتي تعني لشيء.
1: Menikmati, menikmati.
0: والتي تعني استمتع.
1: Indahnya, indahnya.
0: والتي تعني ما أجمل.
1: Pulau Maratua, pulau Maratua.
0: والتي تعني جزيرة Maratua.

0: في السالف المحادثة سمعتم الجملة.
1: Pemandangan dari kamar ini begitu indah. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
0: مما يعني المنظر من هذه الغرفة جميل جدا. وفي تلك الجملة توجد الكلمة
1: begitu indah. Begitu indah.
0: بمعنى جميل جدا. الظرف
1: begitu begitu
0: مما يعني جدا في عبارتي
1: begitu indah begitu indah
0: يؤكد صفة الجمال الدالة إلى المنظر. في سياق الجملة المذكورة كلمة
1: begitu begitu
0: التي تعني جدا تصف المنظر الجميل حول الفيلا.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الظرف
1: بجيتو بجيتو
0: بمعنى جدا في سياق آخر.
1: Pantai ini begitu bersih. Pantai ini begitu bersih.
0: بما يعني هذا الشاطئ نظيف للغاية.
1: Air laut di Pulau Maratua begitu jernih. Air laut di Pulau Maratua begitu jernih.
0: والتي تعني مياه البحر في جزيرة ماراتوا صافية جداً.

تقع جزيرة مارتوا في منطقة بيرا وبمقاطعة كاليمانتان الشرقية. تشتهر جزيرة مارتوا بالسياحة البحرية. تتميز الشواطئ برمالها البيضاء ومياه البحر الصافية بجانب الحيوانات البحرية المتنوعة والشعاب المرجانية الجميلة، وبالإضافة إلى جاذبيتها الطبيعية. وتشتهر جزيرة مارتوا بمعالمها الفنية مثل مهرجان مارتوا لموسيقى الجاز وموسيقى مهرجان الغوص.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Selamat datang di villa kami. Ini kamar Anda, Pak Chris.
2: Terima kasih, Bu Sasa. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
1: Villa terapung ini spot terbaik untuk menikmati indahnya Pulau Maratua.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: Begitu indah. Begitu indah.
0: مما يعني جميل جدا. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف.
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Sampai jumpa.
2: Voice of Indonesia.
3: أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، ومن خلال هذه الحلقة سوف ندعوكم للتعرف على إحدى المهرجانات في جوا الغربية. أيها المستمعون الأوفياء، هل تعرفون محافظة جارود؟ إنها منطقة تزخر بملايين الثقافة والتقاليد، وتشتهر بطعامها الخاص دودل الأيقوني. هل أنتم فضوليون لمعرفة فرادتها وثقافتها؟ ومن خلال إقامة مهرجان يسمى جبير بسونا بوديا جارود، يمكنكم إشباع فضولكم

0: هل تحتارون أين ستقضون ليلة بعد يوم كامل من المشاركة في فعالية الكرنفال؟ هل ترغبون في استكشاف جارود أكثر؟ لا تقلقوا، نشرح لكم أيضا فنادق أمينة ومريحة. أولا، فندق ميركيوري جارود سيتي سنتر الذي يقع على بعد 440 مترا من وسط المدينة. وإذا لم تجدوا غرفة فهناك أيضا فيف هوتيل تيمانوك جارود الذي يقع على بعد 1.9 كيلومتر من المدينة. هل أثار هذا الكرنفال اهتمامكم؟ سجلوا التاريخ حتى لا تفوتكم متعته. كان معكم شريف حسان، وإلى اللقاء للحلقة الأخرى. صوت إندونيسيا، من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
0: أيها المستمعون الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية فقرة هذا اليوم، وفي ختام برنامجنا نقدم لكم البرنامج منوعة الأغاني، والذي سوف نزعف لكم أغنية جميلة قديمة من جارود. هذه الأغنية بعنوان جارود إنتان، غناها دارسو، وتحكي عن جمال الطبيعة والثراء الثقافي لمنطقة جارود، فاستمعوا إليها بانتباه وهدوء.

أعزائنا المستمعين، وبهذا نصل معا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم جولة ممتعة بين أخبار إندونيسيا وثقافتها وقصصها وأجمل ألحانها. شكرا لحسن متابعتكم وطيب صحبتكم، ونسعد دائما برسائلكم وآرائكم واقتراحاتكم عبر بريدنا الإلكتروني foilisteners@gmail.com. ولا تنسوا متابعتنا على منصاتنا الرسمية لتبقوا دائما على قرب منا ومن كل جديد في برامجنا. كان معكم حلوى، شكرا لكم، وأتمنى لكم أوقات سعيدة ومليئة بالطمأنينة والخير أينما كنتم. إلى لقاء قريب، تقبلوا أطيب تحياتنا ودمتم بخير والسلام. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.